0: عندي وراي سمعتي اروحي هنا اروحي وين كنتي وين
1: جيتي جيز اون كوبين
0: كوبين اه وليكول اه ليكول روحي عاوني ما كتري تري
1: داكور داكور سافا
0: امشي